من الفن السكق ليليس ريمية الدكسليون وإذا كي تميزن وطغضليس الدنيس روحني غب على فرنسن وقراند إمختفن ذات وذ مون بريكيت على نتعيشي غب السيف يا رسن

شويق هادي بدون هادي سمو السوس ميكسر رحي وقر جميس اموش نيك تاويق اسمنا ضحد الكرموس اسر صغر في ميس نامولاش يغدير نادي الخيق.

الله ورمتم غارين أما أنا ما جيد الفن فقني يكم التورة أو إذا كنت غنين صخر مثل مخنون أم سنيت غفير ربسا يبت ورخن الوالدين أنسيني الفرورخن